وين ما كنت بالعالم، بأي وقت اللي كان، وشو ما كنت عم تعمل، خلينا دايما معك. نزل الابليكيشن الخاص براديو الرابعة، الرابعة 107.8 FM على أي هاتف ذكي لتسمعنا وما تخلي ولا لحظة تفوتك.

بودكاست جديد بيعرفك على الحاجات اللي حواليك، التفاصيل اللي ما تعرفهاش عنها، ويخليك تشوفها بطريقة تانية، طريقة أقرب تشوفها وانت عارف أصلها إيه واتعملت إزاي وجات منين. بودكاست جات منين من راديو رابع، دلوقتي موجود ومتوفر على كل منصات البودكاست.

الله رحيم وتقف، هذا لا يكفي. حسن الظن بالله أولا أن تعلم أن الله يقدر، ثم تعلم أن الله يرحم، لكن في الأول لا بد أن تعلم أن الله يقدر، وإلا وأنت في حال بلاء حتى من يراك من بني آدم يرحمك. فحسن الظن بالله مفتاحه أن تعلم أن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، حتى تكون هذه الحقيقة في القلب راسخة. هذا من القرآن، هذا مفتاح العبودية الأعظم، أن تعلم أن الله على كل شيء قدير. إذا هذا اليقين رسخ في القلب، أي هذا من الخلق حتى تبالي به، حتى تسأله، حتى تقف عند بابه؟ لا يوجد أحد. إذا غلب على ظنك، بل ملئ قلبك يقينا أن الله وحده على كل شيء قدير، وقتها متى ما تسلط المرهوب أو متى عز المطلوب، علمت أن الله جل وعلا يقدر على أن يدفع البلاء وعلى أن يتم النعماء وعلى أن يتفضل عليك. لكن اقرأ ما من الله جل وعلا به على خلقه، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وسبح بحمده، وكفى به بذنوب عباده خبيرا.

0: إذاعة القرآن الكريم من نابلس، دعوة ورباط،
1: دعوة ورباط.
2: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير. الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة القرآن الكريم من نابلس، قرآن تؤوب مع تاليه جبال الأرض وتتجاوب معه كواكب الفضاء، وذكر دائم يرتفع إلى السماء. عبر هذا الأثير المبارك نستمع مع حضراتكم لتلاوة خاشعة بصوت القارئ الشيخ محمود الخشت، يتلو علينا من الآية 85 من سورة الإسراء وحتى الآية 31 من سورة الكهف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.